هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 13 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو، من ثم اختيار TRTVOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. بعث رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان رسالة تعزية إلى عائلة الشهيد الرقيب أول في الجندرمة أي قوات الدرك محمد ديمرباش، وأرسل رئيس الجمهورية رسالة التعزية في إلى عائلة الرقيب أول في قوات الدرك محمد ديمرباش الذي استشهد إثر تعرضه لهجوم مسلح في مكان الحدث الذي توجه إليه بناء على بلاغ عن مشاجرة في منطقة ميهارلتشيك بولاية إسكيشهير، معربا عن خالص تعازيه ومواساته. سيعقد مجلس الوزراء اجتماعا في القصر الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان، وستكون أصداء قمة الناتو التي استضافتها أنقرة على رأس جدول أعمال المجلس، حيث سيتم تناول آخر التطورات في العلاقات التركية الأمريكية وقضايا الأمن الإقليمي والملفات الاقتصادية. وسيكون البند الأول على جدول أعمال المجلس هو قمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي التي عقدت

حدث في أنقرة، وسيتم تقييم القرارات المتخذة في القمة، كما سيتم إفساح مساحة خاصة لآخر التطورات على خط أنقرة واشنطن. وفي هذا السياق ستتم مراجعة أصداء اللقاء الذي جمع بين الرئيس أردوغان والرئيس الأمريكي ترامب، وستشمل عناوين جدول الأعمال موضوع رفع عقوبات كاتسا والتطورات المتعلقة بعودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، بالإضافة إلى ملفات التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية. وسيناقش مجلس الوزراء أيضا التطورات الإقليمية، حيث سيتم تحت بند الأمن استعراض الوضع الراهن المرتبط بإيران والاشتباكات التي تزايدت مجددا في منطقة مضيق هرمز، كما سيتم تقييم الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة والوضع الإنساني ومساعي وقف إطلاق النار. نشرت وزارة الخارجية بيان تعزية في الذين فقدوا أرواحهم في حادث غرق عبارة وقعت بنهر الفرات في محافظة دير الزور السورية يوم أمس. وصلت وزارة الخارجية بيانا بشأن حادثة العبارة، جاء فيه: نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الذين فقدوا أرواحهم برحمته، ونعرب عن تعازينا لذويهم وللشعب السوري. وأكد البيان أيضا على أن تركيا التي قدمت الدعم لأعمال البحث والإنقاذ تستمر في التضامن مع الحكومة والشعب السوريين. اعتبرت وزارة الخارجية تنظيم الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري خطوة مهمة من حيث دفع العملية السياسية قدما بما يتماشى مع الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب السوري وترسيخ السيادة الشعبية. وذكرت الوزارة في بيان مكتوب صادر عنها بخصوص هذا الشأن أنه ينظر إلى تنظيم الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري كخطوة مهمة من حيث دفع العملية السياسية قدما بما يتماشى مع الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب السوري وترسيخ السيادة الشعبية، معربة عن ترحيبها بهذه الخطوة. وجاء في البيان: إننا نؤمن بأن مجلس الشعب الذي يجمع مختلف أطياف المجتمع السوري سيقدم إسهامات قيمة في الجهود الرامية لترسيخ الاستقرار والأمن والازدهار في البلاد بنهج إداري شامل، وأنه سيؤدي على أكمل وجه مهمته التشريعية التي ستصيغ مستقبل البلاد. كما تضمن البيان رسالة تؤكد على الاستمرار في دعم جهود الشعب السوري الرامية لبناء مستقبل مزدهر على أساس وحدة أراضي البلاد وتماسكها. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه تم التدخل ضد سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز دون إذن بعد إغلاق أنظمتهما. وفقا لبيان الصادر عن الحرس الثوري، فقد تم التدخل ضد سفينتين في مضيق هرمز، وعلم أن السفينة المذكورة أغلقت أنظمتها وحاولت عبور مضيق هرمز خارج المسار الذي حددته إيران، وأن الحرس الثوري أوقف كلتا السفينتين. وأفيد بأنه بناء على هذا التطور شن الجيش الأمريكي هجوما على السواحل جنوبية لإيران، واستهدفت القوات المسلحة الإيرانية كإجراء انتقامي مستودعات الصواريخ والوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. شن الجيش الإيراني هجمات واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة الإلكترونية استهدفت القواعد المعادية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية المستمرة. ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فقد نفذ الجيش الإيراني هجمات انتقامية واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد القواعد المعادية في المنطقة. وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني أنه تم استهداف مراكز صيانة وإصلاح المروحيات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، وحظيرة طائرات الحرب الإلكترونية من طراز P8، ومركز قيادة وسيطرة الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مستودعات الصواريخ الضخمة ومنشأة الوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما كانت مستودعات الوقود ومنظومة باتريوت للدفاع الجوي في القاعدة الأمريكية في علي السالم بالكويت، ومنظومة رادار FPS الاستراتيجية في قاعدة أحمد الجابر هدفا للهجمات الانتقامية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

غوتيريش الذي قال فيه: أشعر بقلق عميق إزاء استئناف الاشتباكات العسكرية في الخليج، ولا سيما الهجمات الإيرانية التي تستهدف السفن في مضيق هرمز. وعبر بقائي عن استيائه من موقف الأمم المتحدة عبر حسابه على منصة للتواصل الاجتماعي من خلال إعادة مشاركة المنشور الوارد على صفحة الأمم المتحدة الإلكترونية والذي تضمن تصريحات غوتيريش. وقال بقائي إن اتهام إيران لمجرد أنها تدافع عن نفسها ضد الهجمات هو أمر غير مسؤول وغير عادل. هذا الوضع ليس صراعا عسكريا، بل هو استمرار للعدوان العسكري الذي بدأته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في 28 من شباط فبراير الماضي. وزعم بقائي أن بلاده لم تشن أي هجوم على أي مكان، دافعا بأن الهجمات الإيرانية التي استهدفت القواعد الأمريكية الواقعة على ضفاف الخليج العربي تأتي في إطار الدفاع المشروع عن النفس ولا تشكل أي انتهاك للقانون الدولي. أعلنت القيادة الأمريكية سنتكوم عن شن هجمات جديدة استهدفت إيران، وشاركت سنتكوم في بيان نشرته عبر منصة للتواصل الاجتماعي بالأمس معلومات تتعلق بالهجمات الجديدة التي شنت ضد إيران. وجاء في البيان: شنت قوات سنتكوم اليوم في تمام الساعة 5 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية ضربات جديدة ضد إيران بهدف الاستمرار في إضعاف قدرتها على مهاجمة البحار المدنيين والسفن التجارية التي تعبر بحرية في مضيق هرمز. وأكد البيان على أن التعليمات بتنفيذ هذه الهجمات صدرت من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف محاسبة القوات الإيرانية. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في الهجمات التي بدأتها الأمس عن تدمير نحو 140 هدفا عسكريا تابعا لإيران باستخدام مقاتلات حربية تنطلق من البحر والبر وطائرات مسيرة وذخائر موجهة بدقة أطلقت من سفن حربية. وأفيد بسماع دوي انفجارات جديدة في مدن بندر عباس وسيريك وجزيرة قشم الإيرانية عقب إعلان الولايات المتحدة عن شن الهجمات. ووفقا للأنباء المتداولة في الصحافة الإيرانية، فقد سمع دوي انفجارات في المناطق الجنوبية من البلاد، حيث أشير إلى وقوع 10 انفجارات في سيريك وبندر عباس. من جهة أخرى، ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء أنه سمع دوي انفجارات في محافظة بوشهر أيضا. بالمقابل، أعلنت محافظة هرمزجان عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح جراء الهجمات التي نفذت حتى الآن. هذا وقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة تقارب 5% مدفوعة بالضربات الجوية الأمريكية على إيران والضربات الانتقامية الإيرانية التي استهدفت دول الخليج. وارتفع سعر برميل نفط برنت أمس إلى 79.44 دولار وأنهى اليوم عند مستوى 76.01 دولار. وفي الأسواق الآجلة، ارتفع سعر برميل نفط برنت اليوم بحلول الساعة 8:53 وفقا للتوقيت المحلي لتركيا بنسبة 4.56% تقريبا، مقارنة بالإغلاق ليصل إلى 79.48 دولار. وفي الساعة نفسها، وجد برميل النفط الخام من نوع غرب تكساس مشترين بسعر 74.78 دولار. وكان السبب وراء ذلك الارتفاع في الأسعار هي الضربات الجوية الأمريكية على إيران صباح أمس وخلال ساعات الليل، والضربات الانتقامية الإيرانية إلى جانب التهديد بوقف شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز. وصلت إلى كاراكاس 30 طنا من المواد الإغاثية الإنسانية المرسلة من تركيا في أعقاب كارثة الزلازل. وأرسلت تركيا إلى المنطقة دعما يشمل الخيام والمستلزمات الطبية والمعدات، وذلك بعد انتهاء أعمال البحث والإنقاذ. ووصلت الشحنة البالغة 30 طنا من المساعدات عبر طائرتي شحن عسكريتين إلى فنزويلا المتضررة من الزلازل. وكان في استقبال المساعدات الإنسانية التي جلبتها الطائرات التي حطت في مطار سيمون بوليفار سفير تركيا لدى كاراكاس ناجي أيدن كارابانولو ووزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل. وفي كلمة ألقاها هناك، أشار السفير كارمان أولو إلى أن المؤسسات التركية أظهرت جهدا كبيرا في أعقاب كارثة الزلزالين الكبيرين، ولفت الانتباه إلى أن فرق البحث والإنقاذ التركية أبدت تضحية كبيرة على مدار أسبوعين، قائلا إن السلطات والشعب الفنزويلي يتحدثون بتقدير
وثناء عن أعمال فرقنا، وقد انعكس هذا الترحيب أيضا على الصحافة المحلية هنا، حيث سلطت الأخبار الضوء على مدى مهنية وتفاني الفرق التركية في عملها. وعليه أود أن أشكر جزيلا أفراد لواء المساعدات الإنسانية التابعة للقوات المسلحة التركية ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ والفريق الوطني الطبي للإنقاذ وموظفي الهلال الأحمر التركي. وذكر كرمان أولو بأن فنزويلا كانت قد أرسلت فرق بحث وإنقاذ إلى تركيا خلال الزلازل التي ضربت كهرمان مراش في 6 فبراير شباط 2023 والتي وصفت بكارثة القرن، مضيفا: لقد أظهروا حق بوقوفهم هنا إلى جانبنا أصدقائنا الفنزويليين شجاعة وتضحية كبيرتين، واعتبارا من اليوم أنهم أنهوا مهامهم ونحن نودعهم عائلين إلى بلادنا. في المقابل فإن الطائرتين اللتين جاءتا لنقل فرقنا قد أوصلتا نحو 30 طن من المواد الإغاثية الإنسانية إلى فنزويلا. ارتفع عدد الذين فقدوا أرواحهم جراء الزلزالين الكبيرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو حزيران إلى 4490 قتيلا. وأدلى رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورجي رودريغيز بتصريحات تتعلق بالزلازل عبر منصة للتواصل الاجتماعي، وأوضح رودريغيز أن عدد ضحايا الكارثة قد ارتفع بواقع 157 شخصا ليصل إلى 4490. وذكر أنه تم إيصال المساعدات الإنسانية حتى الآن إلى 120794 عائلة في أعقاب الزلازل، لافتا الانتباه إلى أن عدد مدن الخيام المؤقتة التي أقيمت في العاصمة كاراكاس وولايتي ميراندا ولاغوايرا التي شهدت أكبر حصيلة للضحايا قد ارتفع إلى 108 مدن. لقي 27 شخصا حتفهم وفقا للحصيلة الأولية جراء حريق اندلع في ناد ليلي بالعاصمة التايلاندية بانكوك. وأفادت فرق الإطفاء في منطقة تشاتشوتشاك بالعاصمة التايلاندية بانكوك بأنها تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في ناد ليلي عند قرابة الساعة 12 بالضبط بالتوقيت المحلي. أوضح المسؤولون أن فرق الإطفاء التي تدخلت للسيطرة على الحريق بدأت عمليات إجلاء الأشخاص المتواجدين في المكان. وفي تصريح أدلى به للصحافة من موقع الحادث، أعلن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنافيراكول أن الحريق أسفر عن مصرع 27 شخصا كحصيلة أولية. تحددت مواجهات الدور نصف النهائي في كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد مباريات الدور ربع النهائي. هذا وستتواجه فرنسا مع إسبانيا وإنجلترا مع الأرجنتين من أجل الحصول على تذكرة التأهل إلى النهائي. وبعد نضالات الدور الربع النهائي في كأس العالم، سجلت فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين أسماءهما بين الفرق الأربعة الأخيرة. وسيلتقي عشاق كرة القدم بمباريات نصف النهائي في طريق البطولة والبرامج الخاصة بكأس العالم عبر شاشات TRT 1 وTRT سبور وTRT راديو 1 ومنصة تبي. أما بالنسبة لمباريات كأس العالم فستجري يوم الثلاثاء 14 من تموز يوليو الساعة 10 ليلا ما بين فرنسا وإسبانيا، ويوم الأربعاء الموافق 15 من تموز يوليو 2026 في الساعة 10 ليلا أيضا بتوقيت تركيا ما بين إنجلترا والأرجنتين. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، نترككم مع أغنية لجيم بوضايج تدعى سيف دان الرينجي، أي لون العشق.

0: من يد إلى قلب.
1: الوقف مهندس الخير الأبدي. تختبئ روح حضارة الوقف بين سطور تلك الوثائق القانونية التي تعرف باسم الوقفية. إن هذه السطور تثبت أحياناً إلى أي مدى يمكن لخيال الإنسان وعاطفته

وشفقته أن تمضي بعيدا. ففي وقفية يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر، شرط في شتاء إسطنبول القارس رش الرماد على الطرقات لئلا ينزلق الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة. وفي وقفية أخرى يطلب تعويض خسائر الخدم الذين يكسرون الأواني سهوا تجنبا لتعرضهم للتوبيخ من قبل أسيادهم. بالنسبة للإنسان المعاصر، الملكية هي أداة للقوة والجمع. نكتب أسماؤنا على كل ما نملك، نتشبث بها بقوة، ونشعر بغصة ومرارة حين نغادر هذا العالم يوما تاركين كل شيء خلفنا. لكن على هذه الأرض وقبل قرون مضت أسس نظام غير طبيعة الملكية برمتها، نظام يحمل اسم الوقف. الوقف ليس مجرد مؤسسة خيرية، بل هو تصور حضاري يضحي فيه الإنسان بشهوة أنا في سبيل عشق نحن. واليوم نتحدث عن كيفية اكتساب الممتلكات للخلود، وكيف يتحول المال إلى رحمة، وعن تلك الآثار العميقة لمفهوم الوقف في أرواحنا. يستمد هذا النظام نبضه

المتدفق. فوفقا لديننا الإسلامي، حتى لو مات الإنسان فإنه إن ترك خلفه شجرة يستظل الناس بظلها، أو ينبوعا يشربون من مائه، أو مدرسة يتعلمون فيها العلم، فإن كتاب حسناته يظل مفتوحا ما دام ذلك الخير مستمرا. من حفر بئرا ودام ماؤه، ومن أنشأ مدرسة ودام علمها، لا يغلق كتابه أبدا. هذا الإيمان هو الذي شيد في المرحلة الممتدة من السلاجقة إلى العثمانيين عمارة اجتماعية بلغت من الإتقان حدا جعل يد الشفقة والرحمة تصل عبر الوقف إلى كل زاوية معتمة لم تكن لتصل إليها الدولة. إن هذا يعني تشريف كل مرحلة من مراحل الحياة بالإرث المتروك ممن سلف. فالملك منذ اللحظة وقفه لا يعود ملكا لشخص بعينه، بل يصبح ملكا لله، فلا يباع ولا ينقل ولا يحجز عليه. إنه يصبح حقا لليتيم وزادا للمسافر حتى قيام الساعة. إن الوقف صيغة خير تتدفق عبر الزمن. إنه إخراج الإنسان لماله وملكه وكسبه من دائرته الشخصية ووضعه في خدمة المجتمع. وهذا العطاء ليس تبرعا لمرة واحدة، بل هو نية كتبت للأبدية. يصعد الإنسان إلى مسرح الدنيا مرة واحدة ثم يتركها ويمضي. منهم من لا يترك خلفه سوى اسم، ومنهم من يترك فراغا مهولا. غير أنه في تراب الأناضول العتيق نبتت أرواح ما زالت أنفاسها تحيا في مصب سبيل، ودعواتها باقية في حجارة مدرسة، وشفقتها نابضة في ابتسامة يتيم رغم رحيل أجسادهم. وفي ذروة حضارة الوقف يقف ذلك الاسم العظيم الذي أغلق عصرا وفتح عصرا جديدا، السلطان محمد الفاتح. فلم يفتح إسطنبول بسيفه فحسب، بل ختمها برحمته أيضا. لقد نقل الفاتح الوقف من كونه مجرد نشاط إغاثي ليواجه صياغته كنظام للضمير في الإمبراطورية. وتعتبر وقفيته الشهيرة المؤرخة عام 1470 حتى يومنا هذا ذروة العدالة الاجتماعية. تعالوا نصغي إلى ما بين سطور تلك الوقفية، إلى تلك الوصية التي خطها الفاتح بيده المرتعشة. أنا فاتح إسطنبول، العبد العاجز محمد. قد عينت شخصين لكل شارع من شوارع إسطنبول. يطوف هؤلاء الشوارع كل يوم وبأيديهم أوان، يطرقون أبواب المرضى الذين لا يستطيعون النهوض من فراشهم أو الخروج من بيوتهم. يداوون جراحهم ويشبعون بطونهم، وإذا لزم الأمر يحملونهم على أكتافهم إلى المستشفى. وكذلك يقوم من عينتهم بترك الحطب بشكل هادئ ودون ضجيج عند أبواب الأرامل اللواتي نفض حطبهن في الشتاء القارس، حتى لا يبقى عبد جائع أو عار أو بلا معيل. فإن أهمل ذلك فإن وزره على عنقي إلى يوم القيامة. تأملوا هذه الجمل: إمبراطور يجعل من ألم مريض في أقصى شوارع المدينة المفتوحة سهدا يؤرق نومه. هذا هو الفهم الحقيقي للصدقة الجارية. إن الفاتح لم يقف المباني فحسب، بل صهر قوة الدولة وشفقتها في كيان واحد. لقد ارتدى مفهوم الوقف ثوبا من جمال الشفقة على أيدي النساء. إن نسبة تأسيس النساء للأوقاف في التاريخ العثماني تدعو للدهشة والإعجاب. فلم تعش سلطانات البلاط في القصور فحسب، بل تركن في كل شبر من أراضي الإمبراطورية بصمة وعلامة من الأمومة. إن هذه الصفحات الأكثر رقة وعاطفة في إمبراطورية الرحمة قد سطرت بأيدي النساء، فلم يستخدمن ثرواتهن لمجدهن الشخصي، بل لبناء حصون الرحمة. وتأتي في مقدمة هذه الأسماء أم إسطنبول، بزم عالم.
هذه السيدة الجليلة زوجة السلطان

محمود الثاني وأم السلطان عبد المجيد. دخلت تاريخ الطب بأحرف من ذهب من خلال مستشفى الغرباء الذي أسسته عام 1845. إن وقفيتها أشبه بوصية أم، فقد استودعت وقفها ليس فقط أجساد العاجزين الذين يلجؤون للمستشفى، بل كرامتهم أيضا. وتقول: كل نفس تلجأ إلى مستشفانا، تعامل على أكمل وجه دون النظر إلى دينها أو لغتها. يقدم لهم الطازج من الدواء والأحلى من الفاكهة، ويتعامل الممرضون والأطباء مع المرضى بحنان واهتمام كأنهم أبنائهم. وإن شفي مريض وقال إنه لا يجد مكانا يذهب إليه، تخاط له ثياب جديدة وتوضع في جيبه نفقة، ويعد ضيفا على وقفي إلى أن يؤمن له مسكن. ولا ينسى أبدا أن دعوة الغريب تهز السبع سماوات. لم تكرس بزم عالم المال فحسب، بل كرست ضميرها أيضا، وكل حجر بني بفضل يدها كان في الحقيقة دمعة تمحى من عين فقير. وكل نفس يلقى الشفاء اليوم في مستشفيات تشابا أو جراح باشا إنما هي صدى لتلك الكلمات التي كتبت قبل 180 عاما. وهنا واحد من الأبطال الأكثر حداثة وتنظيما في مسيرة الخير، يوسف ضياء باشا. في عام 1863 حين أسس جمعية التدريس الإسلامية التي تعرف اليوم باسم دار الشفقة، كان يحدث ثورة حقيقية، فقد جسد مع صديقيه غازي أحمد مختار باشا وفيدين لتيفيك باشا مفهوم تكافؤ الفرص في التعليم في وقت لم يكن العالم فيه قد عرف هذا المصطلح بعد. لقد ارتفع هذا الصرح بإيمان يوسف ضياء باشا الراسخ الذي يقول: تعليم اليتيم هو مستقبل الأمة. واليوم كل عالم أو فنان يتخرج من هناك هو ثمرة من ثمار ذلك الحلم الأبدي الذي غرسه يوسف ضياء باشا قبل 162 عاماً.

عدالة الفاتح، شفقة بزم عالم، ورؤية يوسف ضياء باشا، وكثيرون آخرون ممن لا تسع السطور لذكرهم. كانت هذه الأسماء تدرك أن الملك زائل وأن الخير وحده هو الباقي. لم يجعلوا المال غاية، بل جعلوه وسيلة للجنة وللوصول إلى القلوب. ولم يضعوا على أبواب الأوقاف التي أسسوها أقفالا، بل علقوا عليها لوحة تقول: تفضلوا. نحن اليوم حين نمر من أمام تلك المباني العتيقة وتلك السبل التي كسها الطحلب، لا نسلم على الحجر بل ننحني إجلالا لوصية تلك الأرواح العظيمة. الوقف مشعلة لا تنطفئ، تربط الأمس باليوم وتحمل اليوم إلى الغد، وستبقى هذه المشعلة متقدة ما دمنا نحمل هم الآخرين ونتألم لألمهم. بفضل نظام الوقف تحطمت أنانية الملكية الخاصة وتحول التكافل الاجتماعي إلى أسلوب حياة. في هذه الحضارة لا يوجد أحد هو المالك.

0: يخبر الإنسان بما يستهلكه بل بما يقدمه ويمنحه. ونحن اليوم حين نشرب الماء من ذلك السبيل القديم أو نسير في ظلال تلك المدارس العتيقة نكون في الحقيقة شهودا على عقد أبدي. الوقف نظام يهزم برودة الموت القارسة بدفء الخير. وإذا كان اسم الإنسان يحيا بعد مئات السنين في منحة طالب أو دواء مريض أو حجر في الطريق، فإن هذا الإنسان لم يمت في الحقيقة أبدا. الوقف هو إنقاذ الملك من العالم الفاني ونقله إلى مناخ الخلود. ترك مهندسو الخير الأبدي خلفهم ثقافة حياة ولم يتركوا مجرد مبان. كانوا يعلمون إننا لسنا أصحاب المال بل المنسقون المؤتمنون عليه لصالح البشرية جمعاء. في الحلقة القادمة سنمضي إلى المحطات الأكثر وفرة وبذلا في شبكة الرحمة هذه، إلى تلك القدور الضخمة التي كانت تقف في وجه الجوع والفقر، الإمارات، المطابخ الخيرية العامة، حيث الموائد مفتوحة للجميع وحيث لا يشعر أحد بأنه بلا معين. وحتى نلتقي على مسار الخير وفي أثر الرحمة، ابقوا في أمان. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين، تحياتنا من الحلقة الجديدة من برنامجنا. نواصل مغامرتنا في بيتولا مناستر، مدينة عريقة في قلب شمال مقدونيا. هذه المدينة التي حملت روح الإمبراطورية العثمانية على مدى 530 عاما تحمل آثار الماضي إلى يومنا هذا، ليس فقط بجدرانها الحجرية بل أيضا بمساجدها التي تصدح بالدعاء. تعد المساجد العديدة التي بنيت في العصر العثماني من أبرز آثار الحياة الإسلامية في مناستر. لنتجول معا في تاريخ بيتولا، أي مناستر المتعددة الأوجه، في ظل هؤلاء الشهود الصامتين. يعد مسجد إسحاق تشلبي الذي بني بين عامي 1508 و1509 أحد أقدم وأكبر مساجد بيتولا مناستر، وهو مثال أنيق على العمارة العثمانية الكلاسيكية. أعيد افتتاحه للصلاة بعد ترميم شامل أجرته وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا، ويقع في ساحة ماغنوليا بالمدينة. وعادة ما يطلب من الزوار الراغبين في رؤية المسجد من الداخل الانتظار حتى حلول أوقات الصلاة، يأخذهم جو المسجد الهادئ وحرفيته الرائعة في رحلة عبر التاريخ. بني المسجد الجديد أو مسجد القاضي محمود أفندي كما كان يعرف في الأصل في القرن السادس عشر على يد محمود أفندي قاضي مناستر. ومثل العديد من المساجد العثمانية في البلقان، دمر المسجد خلال الحفريات الأثرية بحجة أن أساساته كانت كنيسة. ورغم أنه لا يستخدم حاليا كمسجد، إلا أن هذا البناء الذي يتميز بمئذنته وقبته الأنيقة يعد جزءا مهما من الهوية التاريخية للمدينة. اليوم يعتبر المبنى الذي يستخدم كمعرض فني مثالا رائعا للهندسة المعمارية العثمانية. بني مسجد حيدر القاضي عام 1561 ويتميز بزخارفه الحجرية التي تعكس العمارة العثمانية الكلاسيكية. رمم وأعيد افتتاحه للصلاة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بالإضافة إلى هذه المباني الدينية، يحمل

يحمل ضريح القاضي محمود أفندي وغيره من المقابر ثقافة وعمارة الجنائز العثمانية إلى يومنا هذا، كما استمر تقليد تكايا الدراويش والزوايا في المدينة، ونشطت العديد من الطرق الدينية وخاصة تكايا البكتاشية. تشهد المدينة على 530 عاماً من الحكم العثماني في كل زاوية، ولا شك أن سوق المدينة من أبرز معالم هذا التراث. يضم سوق بيدستان العثماني 86 متجراً والتي لا تزال قائمة حتى اليوم. تحافظ هذه المتاجر على الطابع المعماري التقليدي بفضل مصاريعها الحديدية وأعمالها الحجرية الأنيقة، مما يتيح للزوار تجربة روح الماضي. ومن الأجزاء المهمة الأخرى من البازار أو السوق المنطقة المعروفة اليوم باسم البازار القديم Old Bazaar، التي تأسست خلال العهد العثماني وتعرضت لعدة حرائق في القرن 18، ونتيجة لذلك أعيد بناء البازار عام 1950، لا يزال يحتفظ بلمسة من التاريخ حتى في حالته المجددة. شارع سيروك أو كما يقال بالمقدونية شيروك أحد أكثر مناطق المدينة حيوية، وهو شارع للمشاة كان يعرف سابقا باسم شارع الحميدية، يرتاده الآن السكان المحليون والسياح على حد سواء. يتميز هذا الشارع الذي يعرف ويعني باسم الطريق الواسع، يتميز بجماله الأخاذ بفضل مبانيه الباروكية المحفوظة جيدا والتي تعود إلى القرنين 18 و19. يحيط بهذا الشارع المقاهي والمطاعم والبوتيكات والنزل والفنادق، وينبض بالحياة بشكل خاص في المساء. يقع هذا الشارع على بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من العديد من المواقع التاريخية، وهو قلب الحياة الاجتماعية والثقافية في مانشستر. تعتبر ساحة ماغنوليا الواقعة قبالة شارع شيروك مباشرة مركز المدينة. إنها نقطة التقاء ومنطقة مهمة تضم مباني تاريخية. تحيط بالساحة مبان من العصر العثماني مثل تمثال فيليب الثاني وبرج الساعة ومسجد إسحاق شلبي والمسجد الجديد. بني برج الساعة أحد رموز المدينة خلال العصر العثماني، ومع ذلك بعد انسحاب العثمانيين من البلقان عام 1912 استبدلت أرقام الساعة على البرج بأرقام رومانية ووضع صليب فوقها، وهذا الأمر يعتبر دليل على التحول السياسي والثقافي. وهكذا مع انطلاق آذان الصلاة من مآذن بيتولا نصل إلى ختام حلقة أخرى. هذه المدينة العريقة بتاريخها العريق وقصة كل بناء فيها هي ذاكرة حية ليس فقط للماضي بل للحاضر أيضا. على أمل أن نراكم في الحلقة القادمة، حيث سنتقفى أثر مدرسة مانشستر الإعدادية العسكرية ومكانتها المميزة في التاريخ التركي. إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، في نهاية بثنا نقدم لكم أطيب وأجمل التمنيات مني ومن فريق الهندسة الإذاعية هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 13 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. تبين أن تطبيق بايلوك الذي عرفه الشعب التركي بأكمله إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من تموز يوليو 2016 بأنه كان شبكة الاتصالات المشفرة الرئيسية التي استخدمها أعضاء تنظيم فتح الله جولان الإرهابي لتنفيذ محاولتهم الانقلابية ومخططاتهم الأخرى، وكان التنظيم يتواصل عبر هذا التطبيق لإدارة كافة أنشطته السرية. وبعد الكشف عن التطبيق كان الأمر أكثر إثارة للاهتمام، وهو أرقام الهوية الممنوحة لأعضاء التنظيم، إذ تبين أنهم لم يظهروا بأسمائهم الحقيقية بل بأرقام خاصة وزعت عليهم. وكانت هذه الأرقام التي تبدأ من الرقم 1 توضح مدى أهمية الشخص ورتبته وأقدميته داخل التنظيم. وأظهرت التحقيقات أن إجمالي عدد أرقام الهوية الموزعة قد تجاوز 215,000 رقم. وبتحليل أرقام الهوية في التطبيق تبين أن استخدامه اقتصر في البداية على ما يسمى بالبنية السرية المحرمة والقيادات العليا والأسماء البارزة، قبل أن يقرر التنظيم فتح باب استخدامه لاحقا للقواعد العريضة. ومن بين الأسماء التي ظهرت في قائمة المئة الأولى مدير الأمن السابق وعضو التنظيم إيرول ديميرهان المحاكم حاليا والموقوف في قضية مؤامرة جهاز الاستخبارات، وجاء رقم هويته 27. وخلفه مباشرة في الرقم 28 جاء نائب مدير أمن أنقرة السابق القيادي في التنظيم أوز كيرمتشي. ومن الأسماء البارزة الأخرى في المئة الأولى سالكان شاهان برقم هوية 40، وهو أحد المتهمين في قضية اغتيال الصحفي الأرميني هرانت دينك. أما رقم الهوية 43 فقد كان من نصيب جينجيز أوسكان، وهو الشخص المسؤول مباشرة عن جمال كارتا مخطط عملية اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندري كارلوف. ومن الأسماء المثيرة للانتباه أيضا مهمت شياشا الذي يحمل الرقم 49 ويعرف بأنه إمام التنظيم في الولايات المتحدة، وأحد الفاعلين الرئيسيين في تبديد واختلاس 30 مليون دولار من أموال التنظيم عبر شركة تدعى أتلانتا ستار تشين. وتكشف أرقام الهوية بوضوح شديد عن تراتبية الأهمية داخل التنظيم. ومن هذه الأسماء الصحفي الهارب جوهري جيفان، والمعروف بولائه المطلق للتنظيم، ورغم أن جيفان لم يقع ضمن الألف الأولى إلا أنه احتل المرتبة الأولى بين الصحفيين الأعضاء في التنظيم، حيث يحمل رقم هوية 3320 ويلقب ب جوبلز التنظيم، وفي إشارة إلى وزير الدعاية النازي. ويظهر رقم هويته مدى الخطوة والأهمية التي يتمتع بها مقارنة بالصحفيين الآخرين الموالين لهذا التنظيم. تمكن جهاز الاستخبارات الوطني التركي في عملية نوعية استهدف تنظيم داعش الإرهابي من إلقاء القبض على الإرهابي طالب جولار الملقب حركيا بعبد السلام التركي والمسؤول المزعوم عما يسمى بولاية تركيا، والتنظيم المعروف باسم مكتب فاروق والمطلوب بالنشرة الصفراء، وقد تم جلبه إلى تركيا. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر أمنية، نفذ جهاز الاستخبارات التركي عملية استهدفت هيكلية ما يسمى بولاية تركيا التابعة لتنظيم داعش والمعروف بمكتب فاروق. وأظهرت الدراسات الاستخبارية أن طالب جولار، وهو شقيق الإرهابي قاسم جولار الذي كان يشغل منصب المسؤول المزعوم لولاية تركيا والمسؤول المالي المزعوم لمكتب فاروق قبل عام 2021، والذي كان قد أحضر إلى تركيا في عملية سابقة عام 2021. وبناء على التحريات تبين أن طالب جولار المطلوب بالنشرة الصفراء قد عبر إلى سوريا بطرق غير قانونية في كانون الثاني يناير 2014، وأدار أنشطته هناك بالتنسيق والاتصال مع مسؤولي التنظيم وعلى رأسهم شقيقه الأكبر قاسم جولار. وعقب القبض على الشقيق الأكبر عمق جهاز الاستخبارات التركي تحرياته وتتبع خطوات طالب جولار خطوة بخطوة حتى تمكن من إحضاره من مناطق الصراع إلى تركيا.
وفي اعترافاته بعد وصوله إلى تركيا أقر جولار بالأنشطة التي مارسها لصالح التنظيم، وتحدث بالتفصيل عن مراحل التطرف التي مر بها في تركيا وكيفية عبوره إلى سوريا بطرق غير شرعية وانضمامه لداعش والأنشطة المشتركة التي نفذها مع شقيقه كاسم جولار الذي كان يشغل منصب المسؤول المالي المزعوم للتنظيم في الفترة الماضية. هذا وأفيد بأن جهاز الاستخبارات الوطني التركي يواصل بحزم عملياته الرامية لإحباط المخططات والعمليات الإرهابية التي يستهدف بها تنظيم داعش تركيا، وتفكيك آليات تجنيد العناصر التابعة له وضبط خططه العملياتية. أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق مبادرة تحمل اسم مبادرة فريق غزة تيم غازا إنيشيتيف، والتي تجمع مساهمة مالية تبلغ 803

83.6 مليون يورو لدعم جهود التعافي المبكر في قطاع غزة. وذكر بيان خطي صادر عن المفوضية الأوروبية أنه تم الإعلان عن إطلاق مبادرة فريق غزة في إطار الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأوضح البيان أن المبادرة تهدف إلى دعم المشاريع الرامية لإعادة ترميم الخدمات الأساسية في غزة. كما أشار البيان إلى أن المبادرة ستركز على مجالات مثل إصلاح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وإزالة الركام والنفايات الصلبة والرعاية الصحية والطاقة وإعادة تشغيل الأنظمة الزراعية والغذائية. كما لفت البيان الانتباه إلى أن المبادرة أعدت بناء على تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في غزة الذي نشر في نيسان أبريل الماضي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي. وأضاف البيان أن مبادرة فريق غزة جمعت مساهمة مالية بقيمة 883.6 مليون يورو لدعم أعمال التعافي المبكر في غزة، وجرى توقيع اتفاقيات مساهمة جديدة في الإطار الآلي المستخدم لتحويل الدعم المالي المقدم للسلطة الفلسطينية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: وصف النائب الديمقراطي الأمريكي رو خانا الأحداث التي شهدها والمتعلقة بالفلسطينيين خلال زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها غير إنسانية. وأعلن خانا في عند عودته إلى بلاده بعد احتجازه من قبل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ما يلي، إذ أفاد في معرض حديثه عن احتجازه من قبل مستوطنين إسرائيليين أثناء الزيارة ومساعدة الجيش الإسرائيلي لأولئك الذين حاصروا المركبة التي كان يستقلها. وأكد خانا أنه تأثر بشدة بما سمعه وشاهده من تجارب الفلسطينيين الذين التقاهم في الضفة الغربية. وأشار خانا إلى أن بعض العائلات الفلسطينية تفتقر إلى كميات كافية من المياه لاستخدامها في دورات المياه أو غسل الملابس، في حين يستهلك المستوطنون الإسرائيليون 4 أضعاف هذه الكمية. ونقل شهادات لأصحاب متاجر في مدينة الخليل بأن مستوطنين إسرائيليين قاموا بالتبول عليهم وبرشقهم بمواد حمضية وخضروات فاسدة. وأشار إلى أن مواطنا أمريكيا من أصل فلسطيني أفاد بأنه تعرض للضرب وتم غصب ماله عند نقطة تفتيش لعدم قدرته على التحدث باللغة العبرية. وقال خنا ما يحدث في الضفة الغربية أمر غير إنساني ولا يمكن لأي

وقال خنا: ما يحدث في الضفة الغربية أمر غير إنساني، ولا يمكن لأي إنسان أن يقبل ذلك، مضيفا أنه يعتزم استخدام منصته ليكون صوتا للفلسطينيين. تحددت مواجهات الدور نصف النهائي في كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد مباريات الدور ربع النهائي، حيث ستتواجه فرنسا مع إسبانيا وإنجلترا مع الأرجنتين من أجل الحصول على تذكرة التأهل إلى النهائي. وبعد نضالات الدور ربع النهائي في كأس العالم 2026، سجلت فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين أسمائها بين الفرق الأربعة الأخيرة. هذا وسيلتقي عشاق كرة القدم بمباريات نصف النهائي في طريق البطولة والبرامج الخاصة بكأس العالم عبر شاشات TRT1 وTRT الرياضية وTRT راديو 1 ومنصة تبي. أما بالنسبة لتاريخ المباريات فستكون يوم الثلاثاء المصادف 14 من تموز يوليو 2026 في الساعة 10 ليلا حسب توقيت تركيا في مباراة فرنسا وإسبانيا، ويوم الأربعاء المصادف 15 من تموز يوليو 2026 في الساعة 10 ليلا أيضا حسب التوقيت في تركيا ما بين إنجلترا والأرجنتين. أصبحت كندا هي المنافس الذي سيواجه المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات دوري الأمم للاتحاد الدولي للكرة الطائرة لعام 2026، وفي منافسات ربع النهائي التي ستقام يومي 22 و23 من الشهر الجاري ستواجه تركيا في حال فوزها على كندا الفائز في المباراة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في نصف النهائي. وجاءت كندا كخصم للمنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات في نهائيات دوري الأمم لعام 2026، حيث أنهى المنتخب الموسم العادي في المركز الرابع برصيد 9 انتصارات و25 نقطة بعد مباريات الأسبوع الثالث، ليلتقي في ربع النهائي مع كندا التي حلت في المرتبة الخامسة برصيد 8 انتصارات و24 نقطة. وفي منافسات ربع النهائي التي ستقام في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة للصين، ستلتقي تركيا في حال تجاوزها كندا مع الفائز من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والصين. أما المواجهات الأخرى في الدور ربع النهائي للمرحلة النهائية من دور الأمم فقد جاءت على النحو التالي: الولايات المتحدة ضد الصين، إيطاليا ضد هولندا، البرازيل ضد اليابان. ورغم إنهاء الصين للموسم الاعتيادي خارج المراكز الثمانية الأولى، إلا أنها حصلت على حق المشاركة في ربع النهائي مستفيدة من حصة الدول المستضيفة. أحرز رامي السهام الوطني ميتاغازوز الميدالية الذهبية في منافسات المرحلة الرابعة من كأس العالم للرماية بالقوس والمنظمة في إسبانيا. ووفقا للبيان الصادر عن الاتحاد التركي للرماية بالسهام، فقد واجه رياضينا الوطني ميتاغازوز في نهائي فئة القوس الكلاسيكي للرجال واجه الإيطالي ماورو نيسبولي، والذي كان ضمن الفعالية المقامة في العاصمة مدريد، وتمكن الرياضي الوطني من التغلب على خصمه بنتيجة 6-0 في المجموعات لينهي ذلك مرحلة إسبانيا من كأس العالم للرماية بالسهام متوجها للبطولة. صعدت لاعبة التنس الوطنية زينب سونماز إلى المرتبة 48 في التصنيف العالمي للسيدات، محققة بذلك أفضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية. اتقدمت زينب سونماز 3 مراكز إلى الأعلى في القائمة المحدثة لرابطة محترفة التنس، وبهذا الإنجاز عززت زينب مكانتها بصفتها لاعبة التنس التركية صاحبة أفضل مركز في التصنيف العالمي، وطورت رقمها القياسي الشخصي بالاستقرار في المرتبة 48. وبذلك أصبحت زينب سونماز أول لاعبة تنس تركية تدخل قائمة أفضل 50 لاعبة في التصنيف العالمي. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، نترككم مع أغنية جميلة للمغنية هند ينر.

من يد إلى قلب. الوقف مهندس الخير الأبدي. تختبئ روح حضارة الوقف بين سطور تلك الوثائق القانونية التي تعرف باسم الوقفية. إن هذه السطور تثبت أحياناً إلى أي مدى يمكن لخيال الإنسان وعاطفته وشفقته أن تمضي بعيداً. ففي وقفية يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر، شرط في شتاء إسطنبول القارس رش الرماد على الطرقات لئلا ينزلق الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة. وفي وقفية أخرى يطلب تعويض خسائر الخدم الذين يكسرون الأواني سهواً تجنباً لتعرضهم للتوبيخ من قبل أسيادهم. بالنسبة للإنسان المعاصر، الملكية هي أداة للقوة والجمع. نكتب أسماؤنا على كل ما نملك، نتشبث بها بقوة، ونشعر بغصة ومرارة حين نغادر هذا العالم يوماً تاركين كل شيء خلفنا. لكن على هذه الأرض وقبل قرون مضت أسس نظام غير طبيعة الملكية برمتها، نظام يحمل اسم الوقف. الوقف ليس مجرد مؤسسة خيرية، بل هو تصور حضاري يضحي فيه الإنسان بشهوة أنا في سبيل عشق نحن. واليوم نتحدث عن كيفية اكتساب الممتلكات للخلود، وكيف يتحول المال إلى رحمة، وعن تلك الآثار العميقة لمفهوم الوقف في

أرواحنا. يستمد هذا النظام نبضه من ينبوع الصدقة الجارية في الفقه الإسلامي، وصدقة جارية تعني الخير المتدفق. فوفقا لديننا الإسلامي، حتى لو مات الإنسان فإنه إن ترك خلفه شجرة يستظل الناس بظلها، أو ينبوعا يشربون من مائه، أو مدرسة يتعلمون فيها العلم، فإن كتاب حسناته يظل مفتوحا ما دام ذلك الخير مستمرا. من حفر بئرا ودام ماؤه، ومن أنشأ مدرسة ودام علمها، لا يغلق كتابه أبدا. هذا الإيمان هو الذي شيد في المرحلة الممتدة من السلاجقة إلى العثمانيين عمارة اجتماعية بلغت من الإتقان حدا جعل يد الشفقة والرحمة تصل عبر الوقف إلى كل زاوية معتمة لم تكن لتصل إليها الدولة. إن هذا يعني تشريف كل مرحلة من مراحل الحياة بالإرث المتروك ممن سلف. فالملك منذ اللحظة وقفه لا يعود ملكا لشخص بعينه، بل يصبح ملكا لله، فلا يباع ولا ينقل ولا يحجز عليه. إنه يصبح حقا لليتيم وزادا للمسافر حتى قيام الساعة. إن الوقف صيغة خير تتدفق عبر الزمن. إنه إخراج الإنسان لماله وملكه وكسبه من دائرته الشخصية ووضعه في خدمة المجتمع. وهذا العطاء ليس تبرعا لمرة واحدة، بل هو نية كتبت للأبدية. يصعد الإنسان إلى مسرح الدنيا مرة واحدة ثم يتركها ويمضي. منهم من لا يترك خلفه سوى اسم، ومنهم من يترك فراغا مهولا. غير أنه في تراب الأناضول العتيق نبتت أرواح ما زالت أنفاسها تحيا في مصب سبيل، ودعواتها باقية في حجارة مدرسة، وشفقتها نابضة في ابتسامة يتيم رغم رحيل أجسادهم. وفي ذروة حضارة الوقف يقف ذلك الاسم العظيم الذي أغلق عصرا وفتح عصرا جديدا، السلطان محمد الفاتح. فلم يفتح إسطنبول بسيفه فحسب، بل ختمها برحمته أيضا. لقد نقل الفاتح الوقف من كونه مجرد نشاط إغاثي ليواجه صياغته كنظام للضمير في الإمبراطورية. وتعتبر وقفيته الشهيرة المؤرخة عام 1470 حتى يومنا هذا ذروة العدالة الاجتماعية. تعالوا نصغي إلى ما بين سطور تلك الوقفية، إلى تلك الوصية التي خطها الفاتح بيده المرتعشة. أنا فاتح إسطنبول، العبد العاجز محمد. قد عينت شخصين لكل شارع من شوارع إسطنبول. يطوف هؤلاء الشوارع كل يوم وبأيديهم أوان، يطرقون أبواب المرضى الذين لا يستطيعون النهوض من فراشهم أو الخروج من بيوتهم. يداوون جراحهم ويشبعون بطونهم، وإذا لزم الأمر يحملونهم على أكتافهم إلى المستشفى. وكذلك يقوم من عينتهم بترك الحطب بشكل هادئ ودون ضجيج عند أبواب الأرامل اللواتي نفض حطبهن في الشتاء القارس، حتى لا يبقى عبد جائع أو عار أو بلا معيل. فإن أهمل ذلك فإن وزره على عنقي إلى يوم القيامة. تأملوا هذه الجمل: إمبراطور يجعل من ألم مريض في أقصى شوارع المدينة المفتوحة سهدا يؤرق نومه. هذا هو الفهم الحقيقي للصدقة الجارية. إن الفاتح لم يقف المباني فحسب، بل صهر قوة الدولة وشفقتها في كيان واحد. لقد ارتدى مفهوم الوقف ثوباً من جمال الشفقة على أيدي النساء. إن نسبة تأسيس النساء للأوقاف في التاريخ العثماني تدعو للدهشة والإعجاب. فلم تعش سلطانات البلاط في القصور فحسب، بل تركن في كل شبر من أراضي الإمبراطورية بصمة وعلامة من الأمومة. إن هذه الصفحات الأكثر رقة وعاطفة في إمبراطورية الرحمة قد سطرت بأيدي النساء، فلم يستخدمن ثرواتهن لمجدهن الشخصي، بل لبناء حصون الرحمة.

الزحمة، وتأتي في مقدمة هذه الأسماء أم إسطنبول بزمي عالم. هذه السيدة الجليلة زوجة السلطان محمود الثاني وأم السلطان عبد المجيد، دخلت تاريخ الطب بأحرف من ذهب من خلال مستشفى الغرباء الذي أسسته عام 1845. إن وقفيتها أشبه بوصية أم، فقد استودعت وقفها ليس فقط أجساد العاجزين الذين يلجؤون للمستشفى، بل كرامتهم أيضا. وتقول: كل نفس تلجأ إلى مستشفانا، تعامل على أكمل وجه دون النظر إلى دينها أو لغتها. يقدم لهم الطازج من الدواء والأحلى من الفاكهة، ويتعامل الممرضون والأطباء مع المرضى بحنان واهتمام كأنهم أبنائهم. وإن شفي مريض وقال إنه لا يجد مكانا يذهب إليه، تخاط له ثياب جديدة وتوضع في جيبه نفقة، ويعد ضيفا على وقفي إلى أن يؤمن له مسكن. ولا ينسى أبدا أن دعوة الغريب تهز السبع سماوات. لم تكرس بزم عالم المال فحسب، بل كرست ضميرها أيضا، وكل حجر بني بفضل يدها كان في الحقيقة دمعة تمحى من عين فقير. وكل نفس يلقى الشفاء اليوم في مستشفيات تشابا أو جراح باشا إنما هي صدى لتلك الكلمات التي كتبت قبل 180 عاما. وهنا واحد من الأبطال الأكثر حداثة وتنظيما في مسيرة الخير، يوسف ضياء باشا. في عام 1863 حين أسس جمعية التدريس الإسلامية التي تعرف اليوم باسم دار الشفقة، كان يحدث ثورة حقيقية، فقد جسد مع صديقيه غازي أحمد مختار باشا وفيدين لتيفيك باشا مفهوم تكافؤ الفرص في التعليم في وقت لم يكن العالم فيه قد عرف هذا المصطلح بعد. لقد ارتفع هذا الصرح بإيمان يوسف ضياء باشا الراسخ الذي يقول: تعليم اليتيم هو مستقبل الأمة. واليوم كل عالم أو فنان يتخرج من هناك هو ثمرة من ثمار ذلك الحلم الأبدي الذي غرسه يوسف ضياء باشا قبل 162 عاما. عدالة الفاتح، شفقة بزم عالم، ورؤية يوسف ضياء باشا وكثيرون آخرون ممن لا تسع السطور لذكرهم، كانت هذه الأسماء تدرك أن الملك زائل وأن الخير وحده هو الباقي. لم يجعلوا المال غاية، بل جعلوه وسيلة للجنة وللوصول إلى القلوب. ولم يضعوا على أبواب الأوقاف التي أسسوها أقفالا، بل علقوا عليها لوحة تقول: تفضلوا. نحن اليوم حين نمر من أمام تلك المباني العتيقة وتلك السبل التي كسها الطحلب، لا نسلم على الحجر، بل ننحني إجلالا لوصية تلك الأرواح العظيمة. الوقف مشعلة لا تنطفئ، تربط الأمس باليوم وتحمل اليوم إلى الغد، وستبقى هذه المشعلة متقدة ما دمنا نحمل هم الآخرين ونتألم لألمهم. بفضل نظام الوقف تحطمت أنانية الملكية الخاصة، وتحول التكافل الاجتماعي إلى أسلوب حياة. في هذه الحضارة لا يوجد أحد هو المالك والمستبد الوحيد بما يملك، بل إن في ذلك الملك حقا للجار وللمسافر وللطير وللأجيال التي لم تولد بعد. إن ما نسميه اليوم في العالم المعاصر منظمات المجتمع المدني ما هو في الحقيقة إلا ظلال ممتدة من تلك الشجرة العملاقة. إن مفهوم الوقف يهمس في أذاننا بشيء واحد: لا يكبر الإنسان بما يستهلكه، بل بما يقدمه ويمنحه. ونحن اليوم حين نشرب الماء من ذلك السبيل القديم أو نسير في ظلال تلك المدارس العتيقة، نكون في الحقيقة شهودا على عقد أبدي. الوقف نظام يهزم برودة الموت القارسة بدفء الخير. وإذا كان اسم الإنسان يحيى بعد 100

0: مئات السنين في منحة طالب أو دواء مريض أو حجر في الطريق، فإن هذا الإنسان لم يمت في الحقيقة أبداً. الوقف هو إنقاذ الملك من العالم الفاني ونقله إلى مناخ الخلود. ترك مهندسو الخير الأبدي خلفهم ثقافة حياة ولم يتركوا مجرد مبان. كانوا يعلمون إننا لسنا أصحاب المال بل المنسقون المؤتمنون عليه لصالح البشرية جمعاء. في الحلقة القادمة سنمضي إلى المحطات الأكثر وفرة وبذلا في شبكة الرحمة هذه، إلى تلك القدور الضخمة التي كانت تقف في وجه الجوع والفقر، الإمارات، المطابخ الخيرية العامة، حيث الموائد مفتوحة للجميع وحيث لا يشعر أحد بأنه بلا معين. وحتى نلتقي على مسار الخير وفي أثر الرحمة، ابقوا في أمان. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين، تحياتنا من الحلقة الجديدة من برنامجنا. نواصل مغامرتنا في بيتولا، مناصر مدينة عريقة في قلب شمال مقدونيا. هذه المدينة التي حملت روح الإمبراطورية العثمانية على مدى 530 عاما تحمل آثار الماضي إلى يومنا هذا، ليس فقط بجدرانها الحجرية بل أيضا بمساجدها التي تصدح بالدعاء. تعد المساجد العديدة التي بنيت في العصر العثماني من أبرز آثار الحياة الإسلامية في مناصر. لنتجول معا في تاريخ بيتولا، أي مناصر المتعددة الأوجه في ظل هؤلاء الشهود الصامتين. يعد مسجد إسحاق تشلبي الذي بني بين عامي 1508 و1509 أحد أقدم وأكبر مساجد بيتولا مناصر،

البناء الذي يتميز بمئذنته وقبته الأنيقة يعد جزءاً مهماً من الهوية التاريخية للمدينة. اليوم يعتبر المبنى الذي يستخدم كمعرض فني مثالاً رائعاً للهندسة المعمارية العثمانية. بني مسجد حيدر القاضي عام 1561 ويتميز بزخارفه الحجرية التي تعكس العمارة العثمانية الكلاسيكية. رمم وأعيد افتتاحه للصلاة في العقد الأول من القرن 21. بالإضافة إلى هذه المباني الدينية، يحمل ضريح القاضي محمود أفندي وغيره من المقابر ثقافة وعمارة الجنائز العثمانية إلى يومنا هذا. كما استمر تقليد تكاية الدراويش والزوايا في المدينة، ونشطت العديد من الطرق الدينية وخاصة تكاية البكتاشية. تشهد المدينة على 530 عاماً من الحكم العثماني في كل زاوية، ولا شك أن سوق المدينة من أبرز معالم هذا التراث. يضم سوق بيدستان العثماني 86 متجراً، والتي لا تزال قائمة حتى اليوم. تحافظ هذه المتاجر على الطابع المعماري التقليدي بفضل مصاريعها الحديدية وأعمالها الحجرية الأنيقة، مما يتيح للزوار تجربة روح الماضي. ومن الأجزاء المهمة الأخرى من البازار أو السوق، المنطقة المعروفة اليوم باسم البازار القديم Old Bazaar، التي تأسست خلال العهد العثماني وتعرضت لعدة حرائق في القرن 18، ونتيجة لذلك أعيد بناء البازار عام 1950، لا يزال يحتفظ بلمسة من التاريخ حتى في حالته المجددة. شارع سيروك، أو كما يقال بالمقدونية شيروك، أحد أكثر مناطق المدينة حيوية، وهو شارع للمشاة، كان يعرف سابقاً باسم شارع الحميدية. يرتاده الآن السكان المحليون والسياح على حد سواء. يتميز هذا الشارع الذي يعرف ويعني باسم الطريق الواسع، يتميز بجماله الأخاذ بفضل مبانيه الباروكية المحفوظة جيداً والتي تعود إلى القرنين 18 و19. يحيط بهذا الشارع المقاهي والمطاعم والبوتيكات والنزل والفنادق، وينبض بالحياة بشكل خاص في المساء. يقع هذا الشارع على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من العديد من المواقع التاريخية، وهو قلب الحياة الاجتماعية والثقافية في مانستر. تعتبر ساحة ماغنوليا الواقعة قبالة شارع شيروك مباشرة مركز المدينة. إنها نقطة التقاء ومنطقة مهمة تضم مباني تاريخية. تحيط بالساحة مبان من العصر العثماني مثل تمثال فيليب الثاني وبرج الساعة ومسجد إسحاق شلبي والمسجد الجديد. بني برج الساعة أحد رموز المدينة خلال العصر العثماني، ومع ذلك بعد انسحاب العثمانيين من البلقان عام 1912 استبدلت أرقام الساعة على البرج بأرقام رومانية ووضع صليب فوقها، وهذا الأمر يعتبر دليل على التحول السياسي والثقافي. وهكذا مع انطلاق آذان الصلاة من مآذن بيتولا نصل إلى ختام حلقة أخرى. هذه المدينة العريقة بتاريخها العريق وقصة كل بناء فيها هي ذاكرة حية ليس فقط للماضي بل للحاضر أيضا. على أمل أن نراكم في الحلقة القادمة، حيث سنتقفى أثر مدرسة مانستر الإعدادية العسكرية ومكانتها المميزة في التاريخ التركي. إلى اللقاء.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.